0: فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة. والسنة أن تكون في طهر نظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة، ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت. والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين. وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة. والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا، فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال،

0: سواء كان المحول 1000 أو 10000 أو 20000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله
0: لكم. ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

تعرف بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد اليوم.

الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمامة مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مكتوب، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمامة أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفت فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفت أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب. جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قوله ما الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد

0: آت اليوم فتجعل الخبر آتيا زيد آت اليوم ولو قلت زيد آت اليوم صحيح من إضافة آت إلى الظرف وهكذا وإلا بدون مثل هذا لا يكون بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ لا يجوز لا يستقيم لماذا لا يجوز لأنه لا فائدة فيه زيد اليوم لا فائدة فيه
1: أزال السامع أن تغير شيء
0: نعم
1: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد النمرة
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة هذه قاعدة المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي ليس بذات فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك فهذا الخبر لا يكون صحيحا قد يكون فاسدا في الواقع إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة ما لم تفد فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته فإذا أفاده إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه هذا من الإفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة هذا منه ما لم تفد
1: كعند زيد
0: النمرة هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو أن المبتدأ يكون نكرة وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا ظرف أو جار ومجرور

0: مختصين متقدمين على هذا المبتدا النكره، فعندئذ يصح الاحتجاج به او يصح الابتداء بهذا المبتدا النكره. عند زيد نميره، عند زيد نميره، فعند ظرف منصوب على الظرفيه وهو مضاف، مضاف الى زيد، وزيد المعرفه، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النميرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم،
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نميرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نميرة عند زيد، هو قد يقال في المعنى نميرة من النميرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكر
0: المبتدأ، على المبتدأ النكر، كعند زيد النميرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النميرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم، قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة الأيش قال
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن،
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة، مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ النكرة تقدم، هل فتن فيكم، هذا جار مجرور. إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم،
1: أي فتى،
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم تستفسر، هل فتى فيكم تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت ثم قال

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير. هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين.
0: عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد ببر، ما قال عمل خير بل قال عمل بر خير
1: يزين.
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقل. نعم
1: إن شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: آمين
2: صلى الله إليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت نعم هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح،

0: محرم استثار أو عند أحد مال.
1: عند أبيك رجل
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدا وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم. عي الفهاهة أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة أي الفصاحة ضد الفصاحة. رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا. رأيت؟
2: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: حديثي.
0: نعم.
2: لما أفضل من البصر فمات.
0: نعم.
2: أنا في
0: صحيح. قتلهم. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
1: هذه الكلمة التي أحببت قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عذب،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في في في حملة العلم. لو حملوا ما ينبغي مثل هذا.
1: الله.
0: نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو
0: يعني يكتبه.
1: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة. طيب.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: الرسالة الكبيرة. طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتجاعي
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائم قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا

0: هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأ وشوف. كل يخاف يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله شنو الأخلاق
1: شيخنا؟ هذا كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني.
0: عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
1: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
1: تملص من الشيء.
0: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
2: حيدة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة التي في الرأس هذه شيء محسوس في الرأس قدم حيدودة.
0: أيوة الشيء هذا في الرأس،
1: في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
1: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش؟
1: العقدتان.
0: شوف
1: جانبيه والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يمنة الوسط. هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة. فهمت
2: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر. ما فهمت؟ هذا من الحيدة. يقسم بهذا
1: تعبير
0: يا شيخ. فهمت مقال قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا
1: الشيخ الألباني يكتب
0: ماذا عندك؟
1: يعني
0: بشرا يلتاط لما يستقبل. إيش اللي
3: يستقبل؟ يعني سيحتج بكلام شيخ الإسلام
0: في أمور أخرى. طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنما يريد أن يستقر مع الحق لا يفعل ذلك. والله
1: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
1: قل حدنا عن القراءة.
0: لكن هذا حيث
1: هذا من الكتب المؤلفة
0: بالعربية.
1: قال وهو كتاب
2: المفتي
1: يقول هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله،
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حفظه
4: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعل

السنة ضعفا يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل

الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد، ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلق

هذه اللام وهي لام التعليل، هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة، ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم، فالله لا يظلم أحدا. والآيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي

حكمة. ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة. ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحد الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة.

ممن نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل: إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال: أيها المسلمون، إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم ونقول له: لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما. لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا: لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد

هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود، لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله

بهذا التوحيد يأمر قومه به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أن

ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه.

عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان

كان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي. هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

عظيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في

ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا

الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة

0: الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
1: أعد من الأول.
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال: طامنت منه، أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن

أقوال وأفعال عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يديه. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما

0: فصلى كما ايش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى. والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي، او كما كان صلى، كما كان صلى. ايضا في اخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها. فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة، فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي، على ما جاء في الحديث، على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنجر، أحد الذين عنوا بتراجم البخاري، اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان،

ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ عنده فرد أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع نعم فارجع فصلي قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل والنسخة التي عندي ثم افعل ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها

يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش، ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباب

له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة. وضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع الرابع، هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله، صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث. إذا قمت

كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك. هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة. أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائدة فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريق في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريق في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. جاء استدلال العلماء بهذا الحديث

الحديث على وجهين. الوجه الأول الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن، موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله، وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية

أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء بعد. طيب ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. واضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضحت؟

نعم، كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد. صحيح حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل. فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط. إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال: جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال: وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات، تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل: هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب.

0: التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا طرده استخدامه دائما أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات، وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي، في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته ينظر إليه لما دخل وصلى والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم ها يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح. وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قولي أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي جاء في رواية ابن عجلان محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح. وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح. قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدلنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم قام فراغ. فصلى ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة، بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى

قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة يقول؟ ثلاث، قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحة

يديك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل، ها، وتطمئن. وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، ها، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مد مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما، نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة

وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه: أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين

0: الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع، ارجع فصلي ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام للمسجد وجلوس أصحابه معه. فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

مِتْتُ لَسَوْفَ أُحْيَا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر.

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه ومن ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاء ندوة الخميس لهذا العام عام 36,400 جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله، أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون

إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل، من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل.
بين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار حكمة الله، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم

من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة

ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد. وإلا إذا تاهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته

نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء. يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه.

0: في هذا المجتمع، ومن صده في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا.

0: إنه سميع مجيب الدعاء ونستاذ سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
1: نعم.
0: نستاذ قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع إن بعض الإخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الإخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
1: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون أيضا. علينا الحذر من هؤلاء، وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا، تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال، أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
0: أسأل الله إليكم، هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
1: نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة

0: دعوة إلى الله، فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبذة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على أحكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟

0: تكن بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه. انظروا، أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذاب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب، لا يظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرس ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات

0: الطاعه وتحريف النصوص، فهل من نصيحه؟
1: عليك ان تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك ان تبلغ المسؤولين عن ذلك اذا كنت متاكدا من هذا. نعم.
0: احسن الله اليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
1: يطلب العلم، عليه ان يطلب العلم على اهل العلم وتزول عن الشبهات باذن الله. نعم.
0: احسن الله اليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا ان البيعه مبنيه على قناعه الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
1: البيعه اذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، ما كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
1: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قول هذا صحيح؟
1: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطعن في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
1: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
1: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانهم في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانهم ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
0: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
1: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا

0: أسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. منبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون الدولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
0: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه

0: فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قولوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما ننصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد من يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن جماعة، نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.

0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة. يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال: صوموا يوما قبله. وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوتون، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر

دينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم

أمت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملكا نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول: ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل،

أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد، يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه

0: وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة، الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو وماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا
0: آخر. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة. وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ماذا استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذا لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40.

0: كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعت، ذكر أربعة. وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالاً،

0: وحال عليه الحول تمت الشروط فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه. هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10 60 كم زاد على النصاب؟ 20 70 زاد كم؟ 30 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40 90 زاد كم؟ 50 شاة 100 زادت كم؟ 60 زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70 120 زاد كم؟ 80 هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه. هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد عن النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها 10 من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم

0: فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10. اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شيء يعني
1: إذا إلى 120 و100 فيها؟ زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة. تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم راس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم
1: فيها 40.
0: لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون و50 فيها حقة. هذا

0: محتمل وهذا محتمل. لكن إذا جينا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه الخمسين هذه يحسب بعد الواحدة والعشرين، فإذا تمت يكون 171، يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جدعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجدعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات هذه، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين أو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجزاء، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصة للأسئلة إن شاء
1: الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة. فمن اقتنى سائمة

0: سواء كان يعرفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام. اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: حديث
1: لا بأس. يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر:
0: إيه؟
1: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: هذا كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال. الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة.

0: وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا يحتاجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر، لا حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الإشغال.
1: نعم. يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح الله يطالب الشباب. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر النظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها

0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من شمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية، يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
0: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
1: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيت. نعم.
0: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
1: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم وشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
0: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
1: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على المبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
0: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
1: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.org.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مثل دهب أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

كانوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة ف

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

تفطر من وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمامة أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول المالك في الصدق

أو العجز، وإن يفت فأخبرا جاء بكلام العام، وإن يفت أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبره، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب. جاء في كلامهم قول العرب الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال الجرة بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحى من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف زمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة.

0: وهو مبتدا لا يجوز لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لانه لا فائده فيه. زيد اليوم لا فائده فيه. ها
1: أزال السامع ينتظر شيئا.
0: نعم
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد النمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي ليس بذات. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك فهذا الخبر لا يكون صحيحا قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك ما لم تفد كعند زيد النمرة. ما لم تفد فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأيت. ما لم تفد أي مدة عدم إفادته فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له ها نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأيت منه. هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو أن المبتدأ يكون نكرة وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد النمرة عند زيد النمرة فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف مضاف إلى زيد وزيد المعرفة وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة

0: وهو النميرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة.
0: أي نعم يجوز.
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في
1: نعم.
0: كلام العرب. ولو قلت نميرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نميرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نميرة من النميرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكر
0: المبتدأ النكر كعند زيد النميرة، تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف هو لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النميرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتى
0: فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتى
0: فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل هذا الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد كلامه في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جار مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جار مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رايت ثم قال.

مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل.

0: فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادته العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين،
0: عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد ببر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم،
1: السلام الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام الله إليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد،
1: واليوم
0: فيتم الكلام. رأيت، هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت، نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس صحيح، ما حصل اختصار. أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا، أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وحاكم، نعم،
2: عي الفهاهة،
0: عي الفهاهة، أي عجز الفهاهة.

0: عجز ضد الفصاحة. الفصاحة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام، رأيت يطلق الفصاحة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفصاحة، أي الفصاحة ضد الفصاحة الفصاحة، رأيت عي الفصاحة. وشوف عي هذا على كل حال تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت
1: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز
1: ما سأله.
0: نعم
1: حديثي.
0: نعم
1: ما أفضل من قصر فمات.
0: نعم
1: أنا في وقته
0: صحيح قتلوا. ورد في هذا الحديث نعم
2: قتلهم
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب، إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطلة. نعم
2: هذه الكلمة الكلمة التي أحببت قرأتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتجت به.
0: نعم.
2: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
2: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن ظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
2: من جاهل شيئا عذاب،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في في في حملة العلم إلا وحمله، ما ينبغي مثل هذا. نعم
2: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة، الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه
2: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
2: نعم قال له كتاب في هذا رحمه الله ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
2: الرسالة. رسالتي
0: رسالة الكبيرة طيب.
2: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
0: واتجاعي
2: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
2: ثم ختمه بالدعاء
0: رحمه الله. الله على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء ويدافع عن نفسي.
2: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر، يقرأوا شوف كل يخاف حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد، جاء بكلام كده يتخوفون. الله شمد الأخلاق.
2: شيخنا هذا كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعده. فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن
0: الكنان. عرفتم معنى الحيدة؟ في اللغة أول الحيدة
2: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
2: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
2: تملص من الشيء.
0: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
1: ما هو الشيء يعني ما أعرف.
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة.
1: هذا عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
2: حيدودة التي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة.
0: أيوة الشيء هذا في
2: الرأس. في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
2: قال ضربه على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش؟
2: العقدتان.
0: شوف
2: الجانبين والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يملة الوسط، هذا الحيدة. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة. فهمت القصة؟ نحن في هذه المسألة تتركها تروح وتروح إلى شيء آخر. ما فهمتم؟ هذا من الحيدة. نقطة الحيدة.
2: تعبير
0: يا شيخ. فهمت ما قال قصدي؟ والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له. غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
2: الشيخ الألباني يكتب
0: ماذا عندك؟
2: يعني
0: بشرا. يعني يطاط لما يستقبل. إيش اللي يستقبل؟
3: سيحتج هذه بكلام الشيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى.
0: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق، لا يفعل ذلك. والله
2: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
2: قلت حدنا عن القراءة.
0: شوف
2: هذا من الكتب المؤلفة لابن
0: عبد الله. ما قصدنا القراءة.
2: قال وهو كتاب.
1: السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته. قل هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله،
2: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظة
4: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
5: يا عين قاد ذكر رحمة.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

قال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له

ما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدة، ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه

أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب، وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى

يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة. ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة

يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار،

سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل: إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال: أيها المسلمون، إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له: لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما. لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا: لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك. إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم، لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم، كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل بيّن

أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل: هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كذلك في قوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا: إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين، أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا: إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك: رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير، أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله، وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر توحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر. ولكن المقصود فإذا عرفوا الله، أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان،

هذا شيء مجمع عليه أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على
الأزواج الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف، وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في

هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، المقصود وحدوا الله اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود

0: كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود، وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
1: ذكر رحمة

صغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

سنة أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليكن

طردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

أعدوا لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من أول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما.

0: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه. أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني

0: هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى، فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يديه. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم

ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وفعل بالواو وفعل. وضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصوى أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال وعليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة: دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى،

يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك.

من القرآن إلى آخر الحديث وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش، ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا اللفظة، أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث

عرفتم الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع الرابع. هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته المسيء في صلاته وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا لأن الحديث أصل الحديث أصل في الباب تفريعاتهم كثيرة جدا نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب
الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول: الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم: الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما

يذكر فيه الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فهو ليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي. وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب، الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن، موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله، واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان، قولان.

ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل، أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة.

ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته، كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به، كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى، فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك،

0: ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام. وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته. لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قوله أن لا نشعر

بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح حتى يستقيم لك الفهم والرواية تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند، أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما، لا حاجز، لا شجر ولا حجر ولا مدر، ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير. ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق،

فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. استفسط هذه، قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة يقول؟ ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك

امدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما، نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة.

أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه. أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها؟ الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها؟ وحطمه كما يقال إن صح التعبير.

جليا وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه. واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع، ارجع فصلي ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلال رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه.

0: من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه ومن ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 6

0: 30,400,000 جعله الله عام خير مبارك على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ناجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين، وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير المحل وتارة شر

أحب وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا أخرى وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، يتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل، المواقع التي تنوعت وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شره، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم.

أن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها

ميزها الله بها على غيرها. وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤون

فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف

ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك، غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتماسك

0: بعض الجهود، فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع، وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، ونستاذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: نستاذن قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راعين

0: الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها انساب مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالواقع. يقول سائل فضيلة الشيخ: وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
1: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، يجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم،
0: أسأل الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
1: نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم،
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
1: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا.

0: يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نكتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى وهذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم الإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم، لا فلا تنظر إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول هل إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش يرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم.

0: تزول عنه الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة خطب عندنا في حضر الحج وتكلم عن موالاة الكفار وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوهم إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويأجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والثبات في العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: نعم، ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ينبه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
0: هذا ليس بغريب.

0: بين الحق فيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ظهر بعض الدعاء يقول نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ويقول هناك داعية لبلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
0: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
0: أديت ما عليك وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول كلما دعوت لولي الأمر ونبذت عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى موالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
0: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
0: عندما
1: يقول عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
0: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد، إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات، أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة

0: عداوة التوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قولوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا عنه صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق بالمساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا بالمساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم، من أهل السلطة. نعم.
0: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي، يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم يشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها، وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين، ولا تخالفهم، ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد من يصوبه ويستطيعه؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
1: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
1: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
0: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع

0: بلدي من دعاء مستور أهل الشر. إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا
2: يجوز. ذكر

فرجوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.

0: السلام على
1: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
2: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول: ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر، تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد،

نفسه طهرت، وهو لا شك نماء لها بالمحاب بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا، ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا، وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج: من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد، يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها: ذكر المصنف هنا الإسلام، قال: على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان

0: ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكعب، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم، تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا
0: تاما. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث، وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفنا هما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ 5 شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للماء. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه، ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25، إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40، يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعتم، ذكر أربعة، وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقافها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فنصاب على سبيل المثال نصاب

0: أربعون شاه أليس كذلك؟ طيب خمسين كم زاد على النصاب هنا؟ عشر. ستين كم زاد على النصاب؟ عشرين. سبعين زاد كم؟ ثلاثون. أربعون أخرى ثمانون زاد كم؟ أربعون. تسعون زاد كم؟ خمسون شاه. مئة زادت كم؟ ستين. زاد ستون شاه على الأربعين ولا لا؟ مئة وعشرة زاد سبعون. مئة وعشرين زاد كم؟ ثمانون. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه. هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الرعاية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني عشر، وما بينهما كم؟ ما بين خمسة وعشرة، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص؟ أربع. أربع. النصاب الثاني من عشر إلى كم؟ فيها أي كذلك أربع، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر

0: هنا شو يعني
1: إذا إلى 120 و100، فإذا
0: فيها
1: زاد إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذا من 76، من 91 إلى 120 كم فيها؟
1: شقتان.
0: زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة. تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة، 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا جاء، إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وشقة. لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص. يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم 3 بنات لبون نفس يعني هو يقول نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحق.

0: وجبت عليه الجدعة ولا شيء عنده، لم توجد الجدعة، فيدفع ماذا؟ الشقة، يدفع الشقة ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا، الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه شقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جدعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا شقة، والجدعة غير موجودة، فإنه يدفع الشقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهم. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه شقة وليس عنده إلا جدعة، الشقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
1: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الشقة وليس عنده إلا الجدعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام ما عندك حقة، هات ويدفع له الساعي، جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت، أدفع الجدعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونتيح فرصة للأسئلة إن شاء
1: الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة بالدرس.
0: حديث لا بس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث

0: فيها أن نقرأ صلاة الجماعة في 27 درجة.
1: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيئ وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
0: يقول قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟
1: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
0: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أصل هو الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل يجب كما ذكر.
0: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
0: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها، فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث: بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث؟ بارك الله فيه.
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

0: تعلموا معناها والعمل بها. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة. الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم، وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.

0: تحليل من الصور، ويعني يصور الصور بعد الصلاة بعد عمل
1: هذه. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
0: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو لمع ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشغب. نعم.
0: يقول: ما حكم اختتان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
0: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
0: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
0: فيها سلاح الله يفعل الشباب. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جمعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
0: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
1: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية

0: يلزم به إلزاما وإلا أوذي. فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: نقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعة؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير. فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على المبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1,000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
3: ذكر رحمة

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

أمت لسوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا، جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم
5: مستهان بها.
4: إذن فتم هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبره وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال. شوف الليلة هذا ظرف منصوب الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله لأنه من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال. شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال التقدير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. الليلة طلوع الهلال الهلال جر بإضافة الطلوع إليه، والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم فتجعل الخبر آتيا زيد آتي اليوم، ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا، وإلا بدون مثل هذا لا يكون. بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد اليوم لا فائدة فيه
3: أزال السامع وانتظر شيئا.
4: نعم
3: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند

0: زيد نمرة.
1: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديه فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
1: كعند زيد النمرة. ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، ها نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأي منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة، بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
2: كعند زيد
1: النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النمرة.
2: يجوز هنا بهذه الحالة؟
1: أي نعم يجوز،
2: نعم.
1: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نمرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور، ما في فائدة. نمرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نمرة

0: فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل هذه الاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتن فيكم
1: أي فتن
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتن فيكم تستفسر هل فتن فيكم، تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا، لنا جار مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جار مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدا، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدا أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال وعمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر

0: والجملة في محل رفع خبر المبتدأ خبر عمل عمل بر يزين
1: وليقس ما لم يقل.
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقل. نعم،
1: السلام الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام الله إليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل نحاته ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. رأيت، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت، هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيت، نعم، هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح، ما أحضر الاختصار، أو عند أحد مال
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم. عي الفهاهة أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام. رأيت، يطلق الفهاهة على هذا. إذن فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة. رأيت، عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل، والله هذا تصريفه هكذا. رأيت،
2: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز
2: ما سأله.
0: نعم،
2: الحديث.
0: نعم،
2: لما أفضل من البصر فمات.
0: نعم،
2: أنا
0: صحيح، ورد في هذا الحديث. نعم.

0: قتلوهم قتلهم
1: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم
0: هذه الكلمة الكلمة التي أحببت قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام. ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
1: نعم.
0: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
1: نعم.
0: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
1: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب. لكن هذا كثير في الناس
0: من جاهل شيئا عبا
1: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم لو حمله، ما ينبغي مثل هذا. نعم.
0: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة الوقت الذي كان فيه هو يعني
1: يكتبه
0: يعني المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
0: الرسالة. رسالتي.
1: رسالة الكبيرة. طيب.
0: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي
1: واتباعي
0: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
0: ثم ختمه بالدعاء
1: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
0: إن يحسدوني
1: فإني لست لائم قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر، يقرأ وشوف كل يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب يتخوفون. الله شمد الأخلاق.
0: شيخنا هذا كلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن الكناني.
1: عرفتم معنى الحيدة في اللغة أول الحيدة
0: حادة
1: ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هذا
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
1: وتركه، ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة
2: عند الطريق.

0: أيوة حادة يحيد وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران
1: حيدودة الذي في الرأس هذا الشيء المحسوس في الرأس يقال له حيدودة
0: أيوة الشيء هذا في الرأس
1: في الرأس
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب
1: قال ضربه على حيدة رأسه هو على حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش؟
1: العقدتان
0: شوف
1: في جانبيه والجمع حيد
0: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يمنة الوسط هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة فهمت
2: قصدي
0: نحن بك هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر ما فهمت هذا من الحيدة يقصد هذا
1: تعبير يا
0: شيخ فهمت مقال قصدي والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله هذا مين صحيح صحيح هذا
1: الشيخ الألباني يكتب من هذا
0: الغلوات
2: شيخنا
1: يعني بشرا يستطلي ما يستقبل
0: ايش اللي يستقبل
3: يعني سيحتج عليه بكلام شيخ الإسلام في مسألة أمور أخرى
0: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد إنما يريد أن يستقر مع الحق لا تفعل ذلك والله
1: قلت حدنا عن المقدمة
0: نعم
1: قلت حدنا عن القراءة
0: لكن هذا حيث
1: قال من الكتب المؤلفة
0: ما قصدنا الحيدة
1: قال وهو كتاب
2: السلام الله إليكم
1: الشيخ المفتي يقول هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول حافظة
4: رحمه الله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
5: يا عين صاد ذكر

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمس لزوج أخرى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة

0: الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
1: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال: إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله.

0: هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
1: إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية، ويقال توحيد الطلب والقصد، يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدة، ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق، وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية

ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة. وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة. لكن لا يلزم أنهم يعبدونه، وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا. كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء
أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا، ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم، ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما

مصعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم ماذا يأمركم؟ قال

عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهي قوله وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت

الصحيحين أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا: إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك: رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى: فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله، وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله. والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد.
المسلمين أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر

الإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود: وحدوا الله، اعبدوه، لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا: لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول: الأمر بعبادته وحده لا شريك له. الثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين. والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى. والرابع: الإحسان إلى اليتامى. والخامس: الإحسان إلى المساكين. والسادس: الإحسان إلى الجار القريب. والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة،
الزوج والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته، فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك، ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود،

0: ربيع بن خيثم وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.
1: ذكر رحمة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

فرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها تحت باب عقدها

0: وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث: هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ، لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا، وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى، فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قول، على ما جاء في الحديث، على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم. وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح، قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه، فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته، وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة: دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول: قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله.

صلاتك ماذا؟ كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال: فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى، ارجع فصلي. قال: فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال: ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع. يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية. ما أجابه في الثانية، في آخره قال: ثم افعل، كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير، عبد الله بن نمير رحمه الله، عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال: أن رجلا دخل المسجد، شوف، أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا، صحيح؟ لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فرجع فصلى. هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال: علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ، هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية قال أبو أسامة: في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال: فجاء فسلم فقال: ارجع. ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك. هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال: وعليك، ارجع فصلي. قال: فأعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما.

في اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام فيما ذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

والمحكية بقوله تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى

بوجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة، لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريق في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريق في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، الوجه الأول الاستدلال به، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم، استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك،

لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ، يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها،

لم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. واضح؟ واضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق. قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة.

لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهد وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر، ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل

0: عارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله. تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قولي أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان محمد بن عجلان

الشافعي في المسند: أعد صلاتك. هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في الرواية ابن عجلان: قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث: فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال، بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. واضح؟ قوله في الحديث: وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير. ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله: والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح؟ مرت معنا. لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن،

فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا
أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة. هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذن عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، ها؟ عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو.

أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مد مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله: ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب، قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد، أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن، أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ،

الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدق ولا التعليم إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود, أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون, ما أقول يحققون لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم, وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين, واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعت رأيت منه ما لا يسر, وهذا غلط. نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار, وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال, أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب, فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه, واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا, قسى لي الزجر فالتقس أحيانا, ما هو دائما, فالتقس أحيانا على من ترحمي, واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير, مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني, لا أحسن غير هذا فعلمني, هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع, ارجع فصلي ارجع فصلي, وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف, جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام, إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا, والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا, أو ما أحسن غير هذا. الأمر التي بعد هذا, الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة, إيضاح المسألة, إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة, ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل, أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد, تخليص المقاصد, وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا, فأخلص وصدق فعلمني. في فعله صادق, وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده, وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد.

0: المسجد وجلوس أصحابه معه. فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر.

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا

أعددت لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاء ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ناجوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار.

أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين

المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير. يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم

من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه، حتى ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء، ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء، وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين، وما لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم

بهذا الأمر، ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا، والعالم كله عموم، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، فيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ، وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل.
يدمغه، فإذا هو زاهر. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه. فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وابدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال وسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير،

ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء، يجب الانتباه لهم. ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر، يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر وما

0: في آخر بعض الأسئلة عليه.
1: نعم.
0: طيب استمتوا قبل بعض الأسئلة هنا والتنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة بالمواقع. يقول السائل فضيلة الشيخ وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
1: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم التوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، فيجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
0: أسأل الله إليكم، هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة وخلاصة هذه الأسئلة يقول كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
1: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم، أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال.

0: الحذر منه.
1: نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلت سماحة الشيخ، إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه. فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
0: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينيب، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية، بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطله بالحجة والبرهان قالوا: هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
0: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله

0: ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع لرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذاب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرس ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك.

0: تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاة في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزم الصلاة والطهارة وكذلك العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.

0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار

0: من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يذكرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويخطئه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم

0: تفهموا مقرراتكم وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة. يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال: صوموا يوما قبله. وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة مستور أهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، فما هو على نمط واحد. يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فالوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معه ولا يمشي معه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر رحمة

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

تعلموا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليعمل

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
2: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
3: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة

بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة. وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام.

الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة، وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها

0: فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة، الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا
0: تاما. لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده، فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وهي قد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصلوا

0: شروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة. وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة، شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة. لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، ثم يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40، كم النتاج؟ يعني من أولادها

0: 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل، كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكرت؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما نعم. حوله
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية أربعة، ذكر أربعة كما سمعت، ذكر أربعة. وهذه الأربعة ثلاثة منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة، والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلكم إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال وحال عليه الحول.

0: فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فنصاب على سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50، كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60، كم زاد على النصاب؟ 20. 70، زاد كم؟ 30. 40 أخرى، 80، زاد كم؟ 40. 90، زاد كم؟ 50 شاة. 100، زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110، زاد 70. 120، زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120، هذا وقص لا زكاة فيه. هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120، كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد عن النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصلا.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر، ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها 10 من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل ولعله لأنه هو الأغلى،

0: عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10. اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100 فيها؟ زاد إلى 20 و100، إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة. تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121. إذا زدنا 50 على 121 سر كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 121. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 121 إلى 70 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 121 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جينا الأرفق

0: جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه الخمسين هذه يحسب بعد الواحدة والعشرين، فإذا تمت يكون 171 ها يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليهم سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا، الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر، المثال الأول وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم؟ الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات هذه، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين وهو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت فأدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونمتح فرصه.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال، ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة سواء كان يعرفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من

0: بهيمة الأنعام. اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: حديث لا بس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة في 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجر، المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال، الغلة. نعم.

0: هذا سائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة فهذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
0: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه أسود وهذا وجهه أبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
1: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
0: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
1: أعوذ بالله،
0: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
1: أعوذ بالله،
0: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد.

0: وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، ولا يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر، لا حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو لمع ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
1: نعم. يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح الله يطالب الشباب. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل يجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت.

0: والرجعة تكون بالجماع، إذا جمعها حصلت الرجعة، جمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين. وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أحسن، ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية، يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم. وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم. وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم. ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث قد ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعيه. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله
0: لنا. ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.
3: ذكر رحمة ربك عبده.

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

السفن سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

ما فرجا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد، لعدم إفادته لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا.

جاء بكلام عام، وإن يفيد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبره. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التام زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها. إذن فتم، هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبره، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال. شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، يعني من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال. شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه، والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن من نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح، من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم.

0: لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد لليوم لا فائدة فيه. ها
1: أزال السامع وانتظر شيئا.
0: نعم
1: السلام الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد النمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذات. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدا محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك ما لم تفد كعند زيد النمرة. ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به، وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف، كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، ها نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي هذا من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار مجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا

0: أي نعم يجوز لوجود الفائدة في كلام العرب. ولو قلت نميرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة. نميرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نميرة من النميرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: اللي حذفه لا يصلح رجل عند أبيك، هو الذي قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني. إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور. إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم؟

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل من الاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح، ما خل لنا. رايت. ثم قال:

مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة

0: أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين،
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين،
1: وليقص ما لم يقل.
0: يقول ابن مالك باختصار وليقص ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به، رأيت وليقص ما لم يقل. نعم،
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل نحاته ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط، رأيت، فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام، رأيت. هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تأويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، ها رجل في بيتك، رأيت. نعم، هذا المراد بالاختصار، ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح، محض اختصار، أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصار، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا، وهكذا. نعم،
2: عي الفهاهة،
0: أي عجز الفهاهة، عجز

0: الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
1: شفاء عي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
1: ما سأله.
0: نعم.
1: حديثي.
0: نعم.
1: لما أفهم من بصر فمات.
0: نعم.
1: أنا بيعطي
0: شيء. صحيح. قتلوا. ورد في هذا الحديث. نعم.
2: قتلوهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل، لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطل. نعم.
2: هذه الكلمة التي أحببت قرأتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
2: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
2: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا، معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمه، كانت تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
2: من جاهل شيئا عذب،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم، إلا وحمله ما ينبغي مثل هذا. نعم.
2: قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني
0: يكتبه،
2: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
2: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله، ما أشار للمحقق. ثم قال: ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
2: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة. طيب.
2: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: الرسالة الكبيرة. طيب.
2: قال: ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي.
0: الحمد لله.
2: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
2: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
0: رحمه الله. الله. على كل حال، علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
2: إن يحسدوني
0: فإني لست لائمه قبلي من الناس، أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة، أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. اقرأوا شوف. كل يخاف. حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول: ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا. يتخوفون. الله، شنو الأخلاق
2: شيخنا؟ الكلام المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن

0: عرفت معنى الحيدة في اللغة أولا؟ الحيدة
1: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أيوة قول.
1: تملص من الشيء.
0: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشيء
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة، كان يذهب كذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه. ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس، المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر، هذا حيدة
2: حاجة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد، وحيدة هذا اسم مرة حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة الذي في الرأس هذا شيء محسوس في الرأس قد حيدودة.
0: أيوة شيء هذا في الرأس،
1: في الرأس.
0: لا على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاختلاف.
1: هو على حيدة رأسه هو على حيده وعلى حيدة رأسه، وهما عقدة أو رأسه،
0: وهما إيش؟
1: العقدة الثاني
0: شوف
1: في جانبيه، والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء، على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يمنة الوجه، هذا الحيدة. كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا، هذا النوع من الحيدة. فهمت
2: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تتركها تروح إلى شيء آخر، ما فهمتوا؟ هذا من الحيدة نقطة مائدة
1: تعبير
0: يا فهمت مقاطع قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا
1: الشيخ الألباني يكتب من
0: الله
1: شيخنا
0: يشرع يطاطل ما يستقبل. إيش اللي يستقبل؟
3: سيحتج بكلام الشيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى.
0: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق، لا يفعل ذا. والله
1: حدنا عن المقدمة.
0: نعم
1: قل حدنا عن القراءة. لكن هذا حيث تقرأ من الكتب المؤلفة
0: ما قصدنا الحيدة.
1: قال وهو كتاب
2: المفتي،
1: قل هو كتاب جليل القدر
0: ما شاء الله،
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حفظه
4: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
5: يا عين صاد ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ألم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله

مِثْلَ زَوْجٍ أُخْرَى يُحَيَّى أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّ

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

لولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد، ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد،

بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية.

فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة،

ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم وهم ما أساؤوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق.

بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية، يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة: أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن

قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل، هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك وهي قوله، وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل

أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم، فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كذلك في قوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا: إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين، أنه قال له، أي قال لمعاذ رضي الله عنه: فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا: إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك: رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير، أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق، وعلمت أحقيته سبحانه، وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى: فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله، وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان.

فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك، إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات.

هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله

اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود؟

0: بن عبد الله الثقة بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
1: ذكر رحمة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

بِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمَعْ

مثل سوف أخا يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربي

نهجا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من أول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

آله وصحبه وسلم. هذا الباب الخامس عشر في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ، لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في

0: بعض المواطن ثمة اختلاف يسير. فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر.

مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا. قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنجر أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنجر على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة: دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول: قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلاما.

هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخر ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي

قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا اللفظة؟ أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث

عظيم وهو أصل في الباء. حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح، حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره. هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله، والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل، والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث، بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام، ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته، في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. واضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظه،

في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ فيه زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول: الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم: الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب.

الوجه الأول، استدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي. وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن، موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا، قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. وضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل، قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان، قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب.

ندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض. وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة. إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام
اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات. لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال واللازم باطل، أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أنه إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها، دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة.

0: الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله، تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث: فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال: واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث: فصلى، ها؟ فصلى. زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أنها تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها.

يعيب إيش منها. وضح حتى يستقيم لك الفهم والرواية تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي جاء في رواية ابن عجلان محمد بن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك. هنا عندنا إيش ارجع فصلي. قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم سيأتي التعليق عليه بعد قليل مهم لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام خلاد رضي الله عنه قام أتى بركوع وسجود صحيح وما يعني قام بالفعل ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي نفى عنه إيش مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي أي لم تصلي الصلاة الشرعية لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية نفي وجود إيش الوجود الشرعي مع أنه قام وفعل وقام وقعد لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك الأمر بالإعادة أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة أن النفي إيش نفي صحة لم تصلي خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش بالإعادة أي أن تلك ملغية تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف بماذا كيف استدلنا بالمشروعية أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه قال سلم صلى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم قام فراح وصلى ثم رجع فسلم ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد فالفصل يسير ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة يعني لا يشترط لذلك ماذا الغيبة لا يشترط لذلك ماذا الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق قوله والذي بعثك إيش بالحق هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح مرت معنا لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له أليس كذلك فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه الحق لأنه ماذا الحق وهذا فيه رد

على المترجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن، قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة، قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة.

ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة؟ يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك، طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.

هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي. ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان. واضح كيفية الاطمئنان؟ هذا هو، أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مد مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم عن البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال: ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب، قوله: ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة: ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب، قوله: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تكلمنا عن هذه الرواية، قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله
عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا سنة، لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه. أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية أجل إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من

محققين. واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، فلربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه. واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي. واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول،

0: أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل

مثل زوجا يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

0: وإياكم على الموعد الكريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله، أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة والأدوار التي يمر بها

هذا الدين تارة خير محض وتارة شر محض وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا أخرى وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل، المواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين المسلمين والكفار، حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر،

العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع والمحدثات، طهروها من هذه الآفات، فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة، ومن كل ملحد، ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى، حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم،

يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه حتى، ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم، يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست كغيرها، أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصروا الله ينصركم، وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن.
إذا ضيعنا ما أمرنا الله به ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل في يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، يحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها من خلل، أن نعالج